تتخلى منا الجيس اللي امتعنا وربطت قلبنا ميت. اعمل بدل لفيرتك ناتو جيك في شرق للكوبورتيك ونحس روحنا مقودين حاجة واحدة بالتسهيب تعنا فدان المستر القديس بكريستو سيدنا الملاي معكم نرفو لو نرفو نزو خاي للملاي على تعنا سوا أشيرا تسام ملاي مسير قديس الله تديم لتستا كلش طيب وتجيد السلفاتسيوني تعنا لديم وكل مكان الرادو لك هاي قد لشان ما تهتيش التفخير تعنا تيوجبوك تاتينا الجراتسيا مش من قلبنا الرادو لك هاي أشياك الجيخ لنعطوك ما يزيد لك شنفك النفسك إما لنا يسوينا السلفاتسيوني بكريستو سيدنا ألك نسيبو مع تايا تالانجلي وفاخ بي انت انو لك قديس قديس قديس قديس تساوي انت ملاي انت العين تاكل دو سيام قديس عليك نطلبوك دالو فرتي بالبركة تالسبيرتو تياك بيش سيرو علينا الجسم والدم تسيدنا جسو كريستو لمتا كين سرينا تام بيش من راي خباتي حال خبز رات الخاي أسام تال دشيب لتيابو عال خودو وقبلو الكل من دان أجدان وجسمي لينا تاليكم اكو كل ورا الكلام حال كل شيء رجارات الحي تالت الشيب لتيابو قال خودو بيشربو منو بالكل اشدان والكل شيء تدمي تالبات الجديد لي بقال ديان الدم لي الشرط عليكم والبنت مين كلام المفرة تدنو بيت عملوا دان تفكيراتي دانو المستيرو تالفيدي انهبروا الموتيك مولاي شاندرو بالفارح الأومين تيك نستناوك سمتيجي في الجلوريا ألاك كانون عملوا دان تفكيرات الموت والأومين تسيدنا جسو كريستو نفرو لك مولاي الخبز تالحيا والقلشي تسلفاتسيوني وردو لك حي أشوش بوقت الآلم أمن قديمك بيش نقدوك ومتشكون تاناني طلبو للسبيرتو السانتو يقعدنا في جسا ويخد ليلنا لنيتو سام من الجسم والدم تا كريستو افتكر ملاي في الكنيسيا تياك مشار دم الدنيا كلها واتعف لمحبا في المكين مع البابا اليوم 14 مع الاسقف تان انطون ومع المنستري تياك كلها افتكر في القدي تياك فونسو ميتسي ليوجبوك السياهلو على عندك من دين الدنيا اعمل ليك فوق بالمعمودية ميت في ابنك وبخال ابنك اكو قال في ابنك وبخال ابنك يرشوش تال خيام افتكروا قال فوتنا لرقدوا بالطعمات الأومين افتكر في الميتين كلها دخلهم قديمك في الدولة السابقتيك هن علينا الكل نطلبوك قاتلينا وكل الورد تلهي تديم في المكين مع الفيج نمقدس مالا ماريا مالا روسا سان جوزيف مالا بوسلو والقدسين كلها
ليشو فيلخ ببريعتيك سام البيدو تا الدنيا عمل لي معهم ينفهروك وينسبحوك جيسو كريستو ابنك بكريستو مع كريستو وفي كريستو ينعطى ليلك هلا المسيح اللي تستعقلوش فلمكي مع الاسبيرتو السانتو كل جيهو غلوريا عال ديام تا ديام هيوم نطلبو كيف علمنا وريدنا نعملو لبن تالا السلفازيوني تانا مسيرنا اللي انت في السماوات

أهلسنا نطلبوك ملي من كل تاني أتينا في طيبة والخنينة تياك الباتش في زميننا باش يكونوا خلصة ديام نبنوك ومهارسة من كل كبير أنا مستناك ونتطمع إلينا والمجيا في السلفاتور تاعنا يسوع كريستو مولاي يسوع كريستو لقد للأبوصلي تياك انهالي لكم اسلام نعطيكم اسلام تياي لا تحارس لان نبيتنا ازدى حارس لين الفيدي تالكنيسيا تياك اتي اسلام وعدا لانت تريد فيان انت اللي تعيش بالسلطان قال ديام تا ديام الباتش تالمولاي تكون ديام معكم اعطوا الباتشي ليشوشي هاروف تلا ليتنيت نوبيت تا الدنيا خيمنا علينا هاروف تلا ليتنيت هاروف تلا ليتنيت هاروف تلا ليتنيت هاروف تلا ليتنيت

بليان المنفي كلوك فريتام مليان ما في كلوك رينا مليان في كل شيء مليان دون شفنا كلوك رينا نيت ألبوم مليان تتطمع للفديلة تياك وتعيشهم لكال تالكلماتيك وبالسكرمنتي تسمع أعمل بساطة دوني يا كبار موتي علينا من ابنك العزيز أنا نمشي القديم سما نسيب وديم ميو في الحياة يوم ولي يعيش بسلطان الديم تديم الملي معكم إباركم على ليستا كلوش المسير لبن والسبيرتو السانتوم مروا في الباتشي تا كريستوم

0: مليانة ما في كلك فريثم، مليانة ما في كلك نينم، مليان حبك فوق كلش كلك محبن، مليان عندما شفنديتك كلك تيبم، ملادس وبالسكرمنت تيك كلك دوسيام نطلبهم، ملي انت تتمال الفديلة تيك وتعيشهم لك تلك الماتيك بسكرمنت السماء عمل بساطة دوني أكبر موتي علينا من ابنك العزيز أنا نمشي القديم سما نسيب والد أيام يوم في الجلوريا تلحية تديم وليعيش في سلطان الديم تديم الملي معكم يبارككم الله ليستا كلش المسير لبن والسبيرتو السانتو
1: أمين
0: مروف الباتشي تكريسو
1: إن ردو هاي لله

0: Bohuti, Bezana sacrificio to you, Takom, Kojo Bellala Miseli Sakolos.
1: Dear Almulay Minidei, sacrificio at the Shivi, Gloria Taisi, Artigi Tano Takisam Atsa Kolakio.
0: O Allah, Minneg Jay Islam Tana, O Raptata Arbamie, Amel Libdin Loferta, Natu Jacki Fisra, Lilkobor Tiek. ولين خصو روحنا ما ودين حاجة واحدة بالتسهيح تانا بدان المستير القديس بكريستو سيدنا الملي معكم نرفو قلوب نرفو زخار للملي على تانا سوا وشيرا تسهو ملي مستير القديس طيب وتجيت هالسلبسيون تانا إذا كل بكين ردوا لك خار بكريستو سيدنا فاقدة مخبة نفتاكو في الموتيو في دحية نسأل الأرمنتيو وبتعمى صحيحة نستناه يجي في الجوية عليك مالقدسين وغاجل كلا انفهروا وانت نولك بلايدا أديس أديس ولي على ثلاثة يشتي اسمعت الارض مليا بالغلوريا تيه وزانا فلورة اسمعوية بيرك من جاي في سم المولي وزانا فلورة اسمعوية قديس تساوي انت مولي انت اللي انت قدسية قدس عليك نطلبوك دان لفرتي بالبركة الاسبيرتو تيه بش يسيروا علينا الجسم والدم تسيدنا يسو كريستو لماذا كان سيناتا باسم الراهبات حال خبز رات الهاي أسم تعالي الدشبتيو وآن خودوا وكولوا كل من دان أجدان وجسمي ليناتا عليكم أكو قول وراليك لحال كالشي رجرات الهاي تعالي الدشيب لتيه وآن خودوا وشربوا من القال أجدان والقال تدمي تلبات الجديد ليب قال ديم الدم ليشترت عليكم وابدد من كل المحفظة النبي عمر دام تفكير فيه دانو المستير تلفيدي عليك نطلبوا نعملوا الآن عليك كهنة ونعملوا دام بتفكيرة الموت والأمين تسين يسوع كريستو نفرولك الخبز الحية وكالت تسالفاتيوني وردوا لك خير أشعر بقت الآن أو قديمك بس نقلوك نشغل تعالى نطلبوا للإسبيرتو السانتو يا أدب تسويها لينا ليه دسام الجسم والدم تا كريستو تكمل في كنيستي يكن شر دم الدنيا كلها وتعرف ما بف نكمل بابا اليوم بس افتان انتون والمنستري كلها تكا في الاديتي يك جو سلطان يوج بك السياح لو على عندك من دين الدنيا عمل لك يفو بالمعمودية من فبنك وبحال ابنك اكبر فبنك وبحال ابنك يرشوشت على الحية افتكروا كل فوتنا اللي رأدوا بالتامة الأمين افتكروا في الميتين كلنا دخلهم قديمك في الدعوة السابق دي هنا لينا الكل نطلبو قاتل لينا الكل الورد الحياة دي نكمل بيتنا أتصم على ماريا وزوجة سان جوزيف ملقص في القدسين كلنا ليشوا في الببرية يكسم البدو الدنيا عمل مخر فهر وكنسكو يسوع كريستو ابنك بكريستو ما كريستو وفي كريستو ينات اللي لك الله من السلة تستقل لمكان ما الاسبيرتو السانتو ويجيخ غلوريا على ديين تديين ايام نطلبو كفال لبنا وريدنا نعملو لبنت الله السالباسيوني تانا Sirna intimis mavi, id andes isme, tigi saltate, e con le tue tenti, sema eg da fra, hobs ad aquilio matinallum, affrendando vita, a manafur meno a hatiari. Da hanesh vitigri, da hanesna mendeni, ehlestani talbuk mulem in kuldeni, atina fitibu ahina tiek il pace vizmina, Vishinguno hil sadem midnu kum harsam in kulin kuin. Ahna unistaneo nitta maulena, il midjata salvatur tane Gesù Cristo.
1: Mastia che assalta il awa di gloria a Deim.
0: Mule Gesù Cristo liet il apostle tie, ken halil kum islim, nati kum islim tie, lat harish lan nubita, is da haras lan il fide tak misia tie, ati aslamula dalin titrit fia, entli teshvi salta, al deiem, ta deiem.
1: Amen.
0: Pace tal moleit con Deo Marco.
1: Mi al tuo cuore.
0: Altro pace, Gesù.
1: Mi al
0: Haruftalla, le dehe di betta dinia, hennalina. Haruftalla, le dehe di betta dinia, hennalina. Haruftalla, le dehe di betta dinia, hennalina.
1: Pace.
0: Danul haruftalla danolina hedno beta dinia. Hanin dal primo mistid nal diklatal haru.
1: Mlei mai so di scritto colta te sta a fie. Lei bisca mo da ruzi con il
0: feo. Al hayesu.